يدين أمامكم يمين أيامنا أيامكرا ما برفوه مين أيامنا أيامكرا ما برفوه مين دين بابو تام أمين